واحدة من الليش أكان من بلجيك أكان ليرو هرد غدير قبي يدوفتنين دغيرو

الدين يا موسى وانا ماسي كرش الحق يدشت البركة يكنهرت ينفوه لدغ الزمان